0: 89.3 2DLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hunter Radio. Mesh Moyo to Palak Nohadra.

مشروية الزمارة مشنية ميخايل نانو زمرتت آتوراين من خبرانة زي ياقو هوازت ناخد ميخايل نانو يا آلهة آلهي آلهة جبارة مليا رخمة وشوقانة خطياتة وخوبة يا إتيا تلا بريانا يا متومايا تلا شورايا وتلا شولاما يا بريانة مالاخي كروة والسرابة يا بريانة شمية ونهيرة شمشة وصارة وبليطة كخوة يا باروية بطليطا أرعنايا وكل استخصة إيتوياتي وملوء متخزياني ولا متخزياني يا بريانة كيانة مشتخلبانة يا بريانة زوعة ناشايا آدم وخاوة يا يوانة خيي أبديناي يا بريانة زونة يا مدبرانة خكيمة وديانة كينة يا مهديانة زديقة وشاريرة شرارة يا ناطورة زهيرة وباروقة كل برياتي إيتواتي أرعناي وشمياناي يا مقمانة ومنبلانة ملكي وأترواتي وإمواتي وعمي وطايبي وبرسوبي يا باخورة لبواتي وشمعانة وجوبانة باعواتي وصلاوات بنيناشي مليصي باعوت الدين آتوراي تبانو خمهمني ادبرونو خسوجو المارن ايشم شيخا شمي الباعوت امتن آتوريتا

يا مارن وآلاهن خايا آوهاتن آتراين نواي من كل البي وروخي وخشاوي قوبلن الإيتوتوخ قدشتا هم منهم بآلاهوتوخ إيخيداتا وشميرن البقدانوخ شاريري تبيشي ومشدري قاتي هذا زيب زونت مشيخة آوهاتن آترايد بعماري ويو أرهي ويو بتنهرين ويو إيران هم منهم بآلاهوتوخ وهم منهم ببرونوخ مارا وباروقا إيشو مشيخة تمثل بتخاطر خطيات الدنيناشا وهم منهم وقملة من جاوة ميتة وسقل الشمية وتولة من يمينوخ آوهاتن آتراي آني قمايوا كد برغلا وبتخمنياتي قوبلن هيمانوتا مشيخيتا ومش خدلن الشمخ اللايا والشمت إيشو باروقا

يا باب الله يا سند الأمتن آتوريتا وخاملة ونطرة بلليو إماما دايموتا شابوخة وخلشمخ قديشة آمين.

قابلك بشينا قاكلوخن شمان السوغل خرزت قالت نو هدرا إد بتالي قاتوخن مصعاتو تبرس قالت تو جي الاف تماني قطشا نغزة طلام مديتا شابرتت ليفربول غرين فالي وفيرفيلد قا أربا قنجيات التابل بمصعاتو الانترنت 8@fm.com.au هراد غزي ماسيتن شميتن ان جوابت سيدني على دايل 8@fm قائد يوم رمشت خوشيبة تريب طباخ ين تريب آب تري البيو إسري إشتب سريادة مارانايا إشتاء البيو شو موشوي إشتب سريادة آتورايا بابلايا أنا شماش ديفد جيورجيز بتهامن عموخن قامت خدني ترس عطي دينا بتايا شلامة وخبة وإيقارة قا كلوخن مشمياني سوغل وقا خوروات داها برسقالت نو هدرا أستراليا.

رابع سباي مدير قومين مدينة قوم متخد النيدانات لغ بش معي شق من بلاشا دي لبش قال شوبا جو ميدل إيست جو مدن خمس آيا بغزايا وخدشا بياشا آ بلاشا ليلة بتاية الخوتامة بينت إسرائيل أمريكا وإيران حلبت كلهم بالتيتون قد دونالد ترامب مضوية واجو همزمياتي خرايق قد تم القرية ومره مره قشارات الشاوعة بتماخخ الكل جيباني جورة أطرة إيران أخبرقة ومية ونيوكليير مره بتمضرخ لإيران بتهابخ أطرة خشكانة سريقة من بارة شمية أهي وتمت إديوم من قم خصاتي ومدري بولت لخبويا نخينا مريقة أطرت إيران مخوبينة أتوخ وهمزمخ بقومت ميخ خسوز جارة مريقة بوتهادخ مري مخياتي دي وسبيري قا شعريت الشاوو عيني من قدمة مري بتبيشي مكلية قطري شباتي مودي لقى قصة بشماية وخجي بمارنا بتماخخ لقى إيران بتفرقخ لقى إيران وخرطة يوم تري بشماية وخمدري مارنا قد أبلاشا دون مكلوية قخك مداناتي من سبب يؤدي نيغوشييشن بي شقل يبي عمود عالم جاوت أثرت إيران أخت بدايتون من برت قم صابيلون أمرخ جرجة قماية وجرجة تريان وجرجة لا ات اللان جوران أطرت إيران بخواشة المرشد الأعلى دي عم ديوا خامنئي إديوم دا بغزاية وقت أطرت إيران بشماية وقت بزودة بت عباس عراقشي عم ديلي وزر ودى رايوتا وهرات غزي بشماية وقت قاليباف عم ديلي واي عمي قا أمرخ شقلتو يولتا ميتة خشلامة برخت أطرت باكستان بيلي وبالأمريكا وإسرائيل بغزاي وقت قد جابت أطرت إيران ديوما أبن إتن دبرانوتا أخو وزير ودرايوتا دي لاون بيقرا عباس عرقشي وقالي باف بغزاي إن هردي دانا ريبوبليكان آم إت أطرت إيران الحرس الثوري إيرانية آني بزودا إتن جابي أمرخ رابا بناطق يوتا اترابا يعني رابا فناتيك لنا ليه بيه كال بلاشا بيه آزل آها أطرا البلاشا در قولت أمريكا هل بد آني لين مصايم خايق خيلوات أمريكا إنا مخاينة قأتروات غالف تريجن دينا بخواشا بحرين كويت سعودية وعمان وهدية شوريتا يو أطرت أردن نيشي مودي لماري لأخنا بدماغ كل خاطرة دي قربة دينا خيلوات الأمريكاية جاوي من دوجي بخينا أتروات الغلف بمارنا مارن بايتون ماخيتون خيلوات أمريكاية قمرتون خايقا دايركتلي خيلوات الأمريكاية وليتون بتايتون خايتون جابت أرعات الدين يعني جابت خيوت الدين أخكويت سعودية جيبانت نوطة جيبانت نيوكليير جيبانت مية صابت مية سو كوتاشا لغ بداية هل إيمان بدآتي الخوتامة إنا إديوم يوما قم خيك مساطي ودينو بغزاي نيوز مضيلون مرون قد دونالد ترامب مضيلة قد قاطرت إسرائيل قد سب أوب إسرائيل بتويا والشركانت بخياتي قا درقل أطرت إيران مرون قد آها أنم خياتي بتبيش يمكلية هل قامت خد تريشة باتي خين قبوت هذا أخنا بطلابخ من عالها قد يعني بلاشا خبرت بلاشا ليلة رابا مغديانا كدخت ويا يعني أوبن أمرخ لخش بنخ أمرخ اتن آتوراي يو أطرت إيراني اتن آتوراي يو مدنخ إنا برناشا ككل برناشا إيلي رابا طيمانا يعني برناشا أوبن لها بمشي خايا أوبن لها بآتورايا إنا برناشد بيني روخة طيمانتيرا أخنا بغزاية جو بلاشد ويلون در قولت حماسي وأثرت إسرائيلي وداخي بشوي 80 ألف جداها دن ترشن خراية من ناشي فلسطيناية بختاتي يالي بشلون كله قطيلة روبي خط أفرا مبشو منتيرا قد أني بلاشي ليلة وعيخة خوتها مقاتل
اینا اخنن بصوره وقت قد خزخ متخدن ترشبات دینا بتایا قومت خشلامه آتی الیتوتا بدمشمین قاتوخن خمز مریاتی هل بت آهز مرتا انها منيتو نيان لا إلى فيدو بأرخت AI بقرايوخ AI technology يعني بأرخت ذكاء الاصطناعي كي قارخ لب أرابد audio intelligent اليوما خدش بياشا زمرياتي كل بياشنا مبلخي الذكاء الاصطناعي يعني أبهم زميات برناشا دون خدشة بياشا اندي تخاهم زومي اللي شانت انجلس ما صيتن متيتن AI وبنها هم زومي اللي شانت شيناية هندواية AI بالترجمالة قاتوخن هر او قالا هر او قالا دي البلاطم دو برسوبا بأرخاتي اللي شان بريش الدنيا انجلس تيلا عرب تيلا فارس تيلا وشركة سو ادي يوما وين اوراها خبرسو بارابضية ليو امريكا اعتراهي لي ويدي لخزمرتا شمو بقرايو لي دي اسيريان نيشن بليشانت انجلس اهزمرتا بزماري لي بوت يعني اختشمية وغزماريات والتر ازس اعتر بتخيا اها ويدو لي اسيريان نيشن بزمارو لي بليشانت انجلس شميمون الخبرانو رابط مغبيتنا ولا خشويتون قد إلى إنجلس وبتشغل بيتنا تشانل آهز مرتا إلى أسيريان نيشن مقروة لقاتا خامن أماني خاتي جو AI intelligent مقروة لقاتا وين أوراها مش ميخ الله

مش في لخن وين أراها عائلة بس قالت إنه هدرة وأهز مرتب ليشانا إنجلسناية وات عن لنوا رابا خاطر جمد أهز مرتب شيء رابا همزومة لبزمار اللي بالشوط يعني كل شوط خدش بيها شقم تأخره بتكت خشوط أبخ قاري لي مارقت كل نيبو خاط وراي وكل نيبو خ بتخمن تنجارك ويا بخاش مع طرايا وأسيريا والرايز يعني عطر بتقيمة بيخوياد كل لخن يعني أبن أخلان كي لي شغل خشوهارة بشوطة من سبب شوطة إلي خا أدرسي لي إدي ميوما بغزاي بغيو دنيا جو تيول كل خا دكتا إتلام خوياني تديانو أخت إتلان لخا جو سيدني دوقن من فيرفيلد من ليفربول غرين فالي هنشنبرو كوكستن باك وغدورن كو كل مديناتي رابا برسوبه قومت بر سريت لايشنه بتبقري خقدوخينا خرواته ات ميكي بتبامر انا يمنت ليفربول انا يمنت فيرفيلد انا ويه بنجو روتي هيل يعني اتخب هابي سو اوبخنا اتوراي امديتيا التخرتا يبقري ات ميكي بت اخنا بابا نيوا من بلان شوطا وين خخينا بامر انا من خشوطا خينا سو اختي خبرت شوطة ليلي خا خبرة غلطة ليلي خا خبرة قد أمرخ مسلية إنا لشق لخشوهارة أخشي بالشوطة ومنشيخ لشمطات وراي يعني دي بيمنوخن خطوة سخينة إن قدم يوما ختيارايا بيلي مدبرانت أستراليا برايم منستر يعني خجلوايا هابي برايم منستر أستراليا آها برسوبا لي أمري قاتي آها جلواي لبي لبرايم منستر بمري دي بيشل دي بشمت أسيريان خا آتورايا ويا لبرايم منستر قداها آترا وقومت آها خلمة بتقاتل إيتو تخيم خيمة ميوماني يتخريتو ناخد أنور خوشابة إيمن كلن خد يخوا خدانا مران قد أو آتورايا قمايت بشقالي لكرسية مير ات أمرخ جورت مديتا إيوا أنور خوشابة على من يخلي أختي أنور خوشابة لي تخوالي بالشوطة يطيوالي أزن أسيريا يمريوالي يعني خاطرايا ويالي مير قداها أطرا سو أخنا إيمان بتايخ بشقالخ شوهارة بجانم مبتاوي سبايلة تخرخ شوطا أخنا ميكيبخ باكرام ديان ميكيلي إينا إيمان أتيا الشمن لقي مخمارة أنا شوطي بسبايل من شوطخ آها من ديوا كي موت بيشتت لبوتا وكي مزيد كربا وخرطة آكربا كي زايد وزايد ياز القومة قاتا ولداتي اختغزيوا لنقم خكمشن هر لخة يو أستراليا أم دي قوومي بسباري وخ قشو بلجي خورا أزيزم يقرأ سرقن مكو بتقاريلا بتهمزمخ مني بود خكمة خبرت أطلي طايوتا هلبت إلى قشارك ساعت يعني قا خمسة صار دقيقة من شو بلجي هل شو أربي خمسة بت أودخ كفر أولمبيك جيمز عند بخلطة كامنولف جيمز عند بشقال إش دينا الشورية بزودا يقرأ سرقون ما كوخورا نزيزة بت مضيلا بت آزخ الداز مرتا زميرو لي والوديا أوسيبوف آها البوتش موشوي 8 من أطرت إيران جو أرمي از مرتبی دون ریکورد شید الپوچما و شوی اشتا ین شوی شوا ات خدانه و مش مخلوب درخ من نوخن مدره الخورزت قالت مهدره هلبت بشمایتون بنجو و ویولین پشتیلم

قيتا بيت مناخة سورين ألكسندر. از مرت مقروم قا خورا عزيزي ميقر جيمس ايو هراغزي قام يقرا آتر بابا نور.

0: ويل بيرفكت قخورا عزيزا ميقرا آتر بابا نور سبدو لمارا شمي إلى آتر بزمارو ليقا برزوغي قا خما تيدي خمسج من قخوري بيزمارت توين أوراها مدري شميلا جرب المتنة من برت بقتا من سرقون مكو اختمان بيزمارتا إلى من آتر قا جيني قا كلبت جيني بزمارو لي آتورايا و آتوريتا بخيخ مودا لهالموتا آمين خبران الشابيرة و سوداني ملخمة و من زمارة عزيزة وولوديا أوسيبوف ألبو تشمى وشوي شوى كوركشن قماتي لي قمضي ليش ألبو تشمى وشوي شوى زمرتا زبشتالة زمرتا يعني خدشا بياشا خمشيش إنم قم هدية جو بشتاو تاريكورد جو تهران جو أطرد إيران يعني ما صمر خطلا تريش إنه من قام ريفولوشن تاوى جو أطرد إيران رابس باي بغداي خرابة قد عزيزة خورا ميقرا سرقون مكو عماني لي التلفون من ديتا شابرتة ما صمر خلا من سيدني ملخة من أستراليا بتمزمخ بود كفر خكمة خبر دينا الصيرة بتسبورت قامت خد 15 دقيقة بغداين رابط قبلنا بشينا عزيزة ميقرا سرقون مكو بشينا قابولو خي وخل برسقال نو هدرا
1: شمال شدائي بدهار البسيمة رابا خوني آتي ورابا خبديان خايا خيكا بتمزمخانا وآتي ورها بقى شلامة كل شمان دي لمصيرة الله خل دارة ديو شاكتة دولت لك دي متخوشي بها
0: بسيمة رابا ميغرى سيرقم شارخ لمن وورلد كاب كاب الدنيا يعني كأس العالم ديو بقراية أرجنتينا وسبين خدشة بياشا ساود أمريكان من يوروبيان نيشن طولن موضالي وغزيلا قد سبين خدشة زهمتي وغالبوت ديو أبن قجاه قمت بمارنا أرجنتينا جو متخد من البوتجم وإشتي إشتا مخيلخ الله يوتا يعني خدشة بياشا موردان أمر خدشة بياشا إشتي شنة قد خم خيت التارجت ليلة مخيتا آمن دي بورا ويو تخمنتو قد أرجنتينا خشت اون تارجت لايوالا
1: شما شاء الله بزوتا لنوستيرا أنا بتخمنتي أنا شولي أرجنتينا بتوزا ورا بسباي وقرماوة إنا يطخوا كلهم سبين إلى خاتيم رابا شابرتا إنطالي مختمر استراتيجيكلي إكلا بلان قد كنت طولتا طويلة سبلان دي قدية طولتا بإشكارة إيوة قد أمرخ لبسورة خنقي ولا suffocate the players that Argentina إت ولا وبدوم الدين صيرا يعني إتلوخ أرجنتينا إتلا طلعنا رابص باي ويكلنا يطخ لميسي وشاركوا ورابخ إنجش خيخ لسبين أبا إكلا رودريك خان طلعنا رابا رشا دمينيا خايا رسورة وإطلو كوكاراكا خينا أنا كلا إلا مطلعنا رشا إنا لا قد جاوبين نخشى ما شاء لين وسبيرا قد خا مخيط التارجد لنصلا خيلا بس إنجش خيخ لسبين سبين مخي ولا سلتريجا ما أمري له shots on goal إن on target بخشان إتولى 50% أتصا أسرع مخيشة والتارجت ومن دهنا خينا ويد لجوله وقرمالا فهذا برختقى سبين دقرنتها وكل طولياته ديو من شريتها هل فرقته إيوة طولة دي استراتيجي ومكي خوتا للا بيزا تانيك وإن شمت فاي لخشمي چون دي خربة باسا أتخويد لا ووا بولط لا ومختمري لاشتاك تو دي بلان وأي بلان دي لها بخشان رابطي من بد مستقبل بتشقلي لا كتش ما شن اسباين اتيالو في خكمة نيو بلانس وكل دنيا ذا ادابتل ومطلقي لها فمغمري خي اخي تا برختق اسباين وفاينل ابتن لاوي عن فاينل دخوا بسفارة باي اخوا مختمري وتاو خدش خينا إيكول يعني أب أرجنتينا توم خايا وأنا خايا وتالو خيو ولا سقلا تري خاف لا تري هنا قرمتا إلى قرمتا شماشا
0: إتوالا إتوالا برسد جدين دقيقة خرايا أرجنتينا برونت سيميوني قمي بالله بيرفكت باس أخشي إن هاي بو ميسي بشوبه ميسي بابدو على قول أخشي يا
1: إلى دلسل يعني رزيلا خامد يعني مغمدوخ قمودي all of a sudden جورب لأرجنتينا in the last 5-10 minutes طولة يعني مغزيلا خاتشاخيلا مغزيلا جرأت مغزيلا يكون دي مغزيلا أبني وباصورة خاطلانا إلى مغزيلا أنه ما سيوى الشمطي ولا هو ديفنس سبين إلى لا ويلا خينا بختولالا وهي تركلا وخشلا شماشا مودي واتخمنتو بدي
0: هم من أنا بسبارن وأنا أرجنتينا قرماوة أخشي سبين متن واريو خيالي يعني إنا بسودة من سبب بغزين وأرجنتينا اتوالا خخيلا بيطالانا بشمت ميسي مريآها ليش وق أرجنتينا آزا إن مقرمالي آها كاب سبدو لمطيت الفاينل قرملقة إنجلاند وورا فاينل أخشي خينا مخ يعني أوم دي تسبرخ لي جو جوتا دي قوبة نطاليلا أسراجي آها طولتا أرجنتينا وسبين هم ماش بخز الدفرن ريزولز بتابي
1: دفرن
0: أتمسفير سو إلا تشانس بزو دي هو تشانس جو طولتا أخشي رفريس دخز يلوخ آتن جداها فاينل بريشايت جدن دقيقة خرا إيمن برقلا طولتا أبلاشت بيدة بالطالانة أرجنتينا بخشان خيكمة طالانو بيشانا تشارج بيدة ليوا very good أمريك spirit of sport من سبب رابا يالي سورة كيودي فالو قطالان جتا إيمن بغزاينا شكلة بلاشا وخم خايقة دوخينا مصلوية لمن إيقار دو أترا ديوت آتواد ريبريزنت
1: سيزجور المنوخ رابا شماشا مدي قاما يا أطرخ مدي تريق سبورت ومدي طلاقة جانوخ مخافر سوبا يعني هم شيء أمرخ جربك شوق إخلا سبورت بنوشا سبورتسمنشيب وأنت خمنياتا إطلق بالدنيا بدناشي فرصفائي أباني شكل الخايبة أخاو إطلاقين football and let's concentrate more than أن طالانة أرجنتينا شوري لا صورة شوري لا مخايا شوري لا وضع فا تيمة سبين أي ليوة دانو وليوة دكتور
0: that's right
1: اللي مديت لدانا ودكتور فا أي بشوق إخلاق مختمري طفيفة واني خينا بيطي مودي له وبالتريفري هم عشان كما تاخرين جو خيي هل اتخل فضل من حكاس اني اخطوه لقا فيف و بول جان سان ديستريكس جان وول كاب هم ما شاء
0: يني ابل خاصا يني ابل درقولا
1: جناد ريفري لنا جغزيرو مو الا هو ريفري وايا شيطة يعني اتوالا دي اي ار اي فيديو اسيستن ريبلاي نتياني مغزوية انا لم بخشاوة will get it perfect لقد جدي دنيا خامد دي 100% perfect
0: رابدس
1: أبطلنا فيديو في اي ار أخينا أخينا وايلة under pressure أن أن حكام دي لقي الشوق باي أردال مايك مستايك برناشا اي ار الغلطة وخخا جاء أن غلطة رابا ما كرباني لو جوري لو خخا جاء تمرغ دي الله شوق لتعظم
0: خخا جاء هدوسي خخا جاء يمرغ في اي ار ليلة سبا جاء كلمت تيلا جو طولتا إنا خخا جاء مو يمرغ يمرخ ان هو في اي ار البوتشوموتماني اشتا هاند اوف جاد مارادونا في دار الانجلاند بايده ايد انا بايخوال في اي ار لا لا سو في اي ار سبايل ان بيشو مبلختا تكنيكلي هدي بغزايت اوف سايد لاينز ولا مغزويه الجرقة دخي طالانا بليط ايده بلطيلا اقلب بلطيلا بالزوده اتس اوكي لا اينا درابة دكان خينة بغزاي خد في اي ار بشماتونا طولتها بيت تحيوس incorrect judgments بايلا سو اوباها بادلا خكار اينا كده اختوه خشور خدشا ازخ بامرخ congratulations قسبين و باشام تنجورتقا ارجنتينا ومغباند ارجنتينا ومدريقا انجلاند بمارخ بس ما جانو طيلو الثيرد بليس قرملو قا فرنسا اشتا اربا
1: خيّد
0: رابا صلاة طولنا اخشي ازخ الكومن وولف جيمز بيقرا سيرغون دينا الشورية هدي عزرا للا يه
1: شماشا خينا يطيت استراليا الى خامن اطروات ديلا كومنولث يا اليو كومنولث يا كومنولث ذات يا من يطلع جانا من جريت بريتن دي الفوش من ياما الفوش واما الفوش تما انجلسناي خشلة بدون يرابا ومويلة اطروات خشلة الاطروات شق من اطروات جناها رخطة وقربة استراليا ايوا خامناها كندا ايوا خامناها إنديا همنت إيواخا منها يعني رابا رابا منها إن بريشة لإنجلس ناها فإن همزمك بد كومنولث كما أطرواتا إثن كومنولث يدني بد أمرخ إثلن مغديلا مغزوي أن مديانا مغزوي لا خمشي إشتاء أطرواتا يدني إلى كومنولث
0: دوس
1: لن بخشاوة كل ديوة شركة إينا شركة وصفاي إينا يدني شركة تدويلا ولا جو غلاسكو جو سكوتلاند مغيب تخلى غلاسكو إلى سكوتلاند خش ولا تاما أولتد باشم تلا إيا طولتا إيوة جو ملبن دزو تاويدو إينا حكم الموبن وغزيلي خا شاتنوتا من جيبت زوزة ومديانة ومديلي مصخ ودخلا وقرشخ لجانا وهنا واتخا قريلا رابا زوزة خا غلاسكو خا سكوتلن قد شقلي ولا نطولياتا وانش خليلا ولا منتيانا ايا الى قصة كومولث انا يو مغزيلا اخني يعني استراليا بلطلع قامتا مختمري مخل شمية يعني خامد دي أجيبوتا بي من كل هل هذه دي خمزومي تخوشي با إتياشا أخيك مخين غولد ميدلز إتلان خمشي وشوا غولد داوة شخيلة وطلاتي وخا سيلفا كيما أرتي وخامشا برونز إلاي أمريلا وأكتر يتن من دنا إن غولد ميدلز شخيلاها إلا بسخيطة إستراليا يطر جانا إني خطولة من دنيا كلها يعني من كومنولث جيمز يهاو خمّا شمن قاما يقص خيطا ومغزيلا خايا خيطا يو دن كومنولث جيمز رابا ويلات سفاي بس خيطا وشقيلا رابا بخشان قربة أدبي أدبي وخامدي غولد ميدل شقيلا لبس خيطا وخايا لنا
0: بس ما قال
1: خينا شما شفاقت
0: استراليا بسخيطة إلى خمندي مأجبنتا هر تمرت أن سخاية دي نونياتينا دولفنز إيمان دي ساخي للا سو هما شمورمتا لشمن جو كل أولمبيكس لا أخشي جو كومنولث إنه بيو أولمبيكس يعني ماني ما سمنش إيان ثوب إيمان خايا وعليتا بر عليتا ريكورد بر ريكورد يوم خايا سو هما شي جو استراليا بالتي سخاية مو دي لسكرت مو دي وخ خردية بيها ماتي
1: مو دي لسكرة دي سكرة دي ان اي وخ جو جزمتا ودمية خضر وانا مو يودك بيخيطة كلا بايخ اغنية وإتلا خا تريت لا فلسوفي لان فلسوفي إتلا استراتيجيز استرالاية اي ملتي سخيطة بلاش جو مدرسة هدية مغيطة آدمين كواس خاها الإشتاء كل ليالي إتلها قوتا تري جاي بشيطة إملتيلة تري شباتا هلا قد ما طي كواس إشتاء بانطيلة كواس إشتاء خينا التمري خوش كزيم مغبابو خاني بلبليلو هو وقامايا ومدي تري إياوي زوزة خكمة كوموف إياوي الزوزة قد ما في أواهي المطلخي يو سويمينج بول سنتر سويمينج سنتر قد ملتيلا بنوناها أبلي لرابا يعني تمنتو 3 ليسنز كاشيتا well that's plenty
0: that's right
1: إن خايلة صخايلة مبين تاما يمبين إخازيلا إخازيلا إتلا سبوترز تمري أوا is exceptional تمري أوا إلي مارادونا مزبح then مش المذبح مطبقة next one in charge هلا ما في الستايد من الستايد ما في الكومول ما في الهنا بشكلية هو يلا مش الميلة بالا with an institute of sport you can bear يبرر رابع مليون زوجة you know خمدي بداية كومول جيم شما شئت ولن يطلع يجينا راينهارد إلى بختا زنجينتا يو أستراليا شان أوبرنا شا زنجينا يو أستراليا آي لأن يو بختا أرزا لازم مارا أي مرتلا كود جولد ميدل شقليلة هتخا الباي بيا ونا ويا ليطينا لها ديك ما ولا شك مطيطة المليون بخشان زودا دي لا مرتا بكي يا يا وخل شكرا شما
0: شغير ميبي ميبي ميبي راب سباي يعني هلا دي توتل جولد ميدل سكمات لنا دي مطينا
1: خمس مقدين بقرا هدية خمس وشوة إتلان إينا في عشان إديو بليلة اتخذ شطوليات بياشا وماراثون إلى 1500 متر إلى ومدينة أن كل ترقي لأديو قدمة وطلوشي باي فرقي طوليات كل بخازخ لك ما تساوي طوطو
0: موري هونغ كونغ هي موري هونغ كونغ هالا إلى جو كامنول إلى بخشان برقتي لهونغ كونغ
1: بريخة لأن هي يعني إتلا مخ أبني قطوصة إنديا أبني لأ فرقتا قلت على اندبندنت اندي راجندي وبابو دي ده تخرج لي انا ولا بلاش او غريشا ولا جانا من انجلش نايفش ولا جانا انا ذا ستيل اتو بنفيت قد هاو فيديو كوم وورك جيم يعني فاش اندبندنت ابخن ان تخرج قم فراش اللي خمسة سنش إن جوربلا أستراليا قد تعيش totally independent with لان انتخابات with ولن إن unfortunately لش خلا ولا نسين بلت ولا خمسة وخمسة قاعد في وخمسة إنه قد تشخوا يو كومنولث بل ما نعرف تشخوا إنه هاد تشخوا معلقين بإنجلند إلى دفتر ما صخ تشخ independent إن ناشي دي أنت أطرا بلبلا through referendum تاشق اندبندنت تاشق اندبندنت كلن ديانا ان ماسخ تاوخ
0: يو كومنولث
1: و ستيل ان كومنولث اب اتلا رابا يطفانا من كومنولث شكلك
0: ذاتس رايت اكزاكتلي رابا سباي ومودي بت رجبي ليك اديو بغزاين و باراماتا و تيم الدي ويست تايجرز طولت سدنتي وخينا ايوا باتل اوف ذا اخي ولا مهم رلا بودن سبون
1: لا اشكيرا لا لا انا باراماتا لا انا شكلنا وودن سبون
0: ولا اخنا
1: ولا عادي
0: اختي يا كامرنو خينو غبارانه سرقون قا باراماتا تقرم لا ديو فيري جود جيم انترتين رابط سانتيو
1: إنا شلاش فريق باراماتا وستاجيس ورابا من فريق لأن شمسة قيسة هي ويلا قصة
0: جوز بخشام هي قدرا قنسي لا يشي
1: مدي ويسي
0: هي خينا
1: دجو تا خذي أولي طول تاب أنا رابا سباي وإنا رابا يعني قا باراماتا ويستن ويست تايجرز رابا سباي وبرخشا 10-15 جيمز قاما ويلا شخلابا أخا وأخا وخدشا بروبلم من طلاني وخدشا من كوتش وتيلا هي ورا وخوتلا وأول مدخل لواي بعد دازن قفافا يجيني anyway we'd like to stabilize وهذه قلت أمر إنه أن كينا أنقامي أنك ما شنة مغيط الجانو بينرث إلى أنقامي يعني خامدي أجبوت على بينرث أن إشتاش إنه خارة خمسة جاي قرنت على شماشة وأي شيء أي شيء إلى إشتا بوينت إلى قامة وإنا إتلا خدشة تشالنج أي شيء ما بيون إلى من روستيز خوراني مخ مرتن مخ جدي أن كلها مغبان الروستيز فرابة سورة عيدية مقبيلة روستيز
0: وسباي قرمت وسباي قرمت قرموا ألوقا كابوس للا روسترس تماني تماني بتريس that was مودي ايه فيرلي ويا اوزي روسي
1: وطولة ايه وخا يعني خامدي عجبوتا it was record time
0: وقا كابوس يعني لخوا سبيري كابوس
1: كابوس ايه كابوس يواجو top 8
0: that's right
1: مختلخي ما مقبلخي أن توب 8 الرجبي ليج يعودي توب 8 ثمانية أرقام يأسقي الفاينلز وإن أربع أرقام شما غيطي الجانب إتلا 3 chances
0: أب
1: المقرم له يا قامة إتلا خا chances خيطة قد آسا إن أربع أرقام المقرم له وبلت له
0: نوك أوت إلا هي أخشي بهمنت قد شيت ورى إيوا برزبن وماني وستوم سيوا لا تروى بريزبن ستومز لين يوتوب ايت اي شيء ترى
1: خامد يعجبوتا
0: ليلا
1: رابا
0: يعني
1: بريزبن الت باشمت عليك لان ليلا شغلت طالما بالمضاينه اتخويله وستوم بخشان شماش مغيط اي شيء قامتا جو بلكي اصرخ
0: زود
1: ليلا did not make top 8.
0: That's right.
1: قريم ولا أبني قريم ولا سباي.
0: إنها ما شوية أنا top 8. Yes. Yeah.
1: هم شوية لمن كوتش ديا كريج بيلني.
0: Yeah.
1: فأي شيء تا بختار أنا واتي الشقانة. Okay.
0: Yeah. سرقون جو AFL إن سيدني سوانس مطيلة الجراند فاينل تشيدو خيمن.
1: اه
0: باشي مو مو اشتغلت منها ايه من اخترتكيت من سيدني سوانز بابيلا
1: اوه هاي باشي مرابا يعني it's a good chance
0: يا ماشا
1: مغيطي جانو سيدني سوان الى بتاع اتريلا
0: يعني اتريلا بار فريمانتل يا
1: فريمانتل اتلوك اني بلا يعني رابا سبايلا طوله واباني بطالي مختمري مخ رجبي ليج اتلوك توب 8 ومقرم ماني اربع قامة بتاشي يعني اتخخينا اتلا سيستم جانا ورخت على دانا قد عمز مقبها سو اينا
0: اتلان دانا
1: الى اتري واتلا نخاطي بخيطة سيدني اخا جو وستي كسلاني وستن سيدني
0: جريتر هي جريتر وستن
1: خير أباني دولا يعني إتلا شهر ما بيل ثمانية إن جرت قرميلة طلعت وليتام خلاص.
0: That's right. So بخزايخ قد يوريك بليك أي شيء تا predictions ديوخ بخشاود أنا مارن Panthers مدرب ماطي الجراند فاينل أدخل بخزايو.
1: أنا سأقول منه صدقش خيبي ويوم يعني رابا سبايل وهو كوتش ديا رابا experience إلي ورابا كامل يعني. ويتخمن لقامة رابعة هنا تمرين نخ تشالنج دياها بدأتي من سيدني روستس أبو كوش ديا رابعة سباي وطلناها تدسكو إكلوك وإكلوك رابعة طلانا سباي ديلا طول من نكماشنة فمخشخ أنا تخمنتي إلى تاريا سيدني خيا خيطة يطين واريج نيوزيلاند طول الأرابة سباي ويورا الأرابة يعني يبقى بخراها يورا بيج مان إلى إلى مغشارا at the end مطيا بالفينريت ورشتس
0: I wish مطي أن ترتيم بويا one of the greatest grand finals بجد بابي أخشي بتمزمخ بالبريمير ليك قاشبت بتاية لميقرا سرقون شار هي أنا دون هزرق يعني هدي بسبارخ أخنان جو بريمير ليك ليفربول ها إتلان طولتها من نوخن من ليدز يونايتد جو شيكاغو بخشام طالخ للا خاطر
1: لبلالة شيكاغو
0: خينا أني بقرايونا يو اس تورز بقرايونا
1: زي استراليا تورز لا ولا رابا تيمتي
0: هي درمطيتا زي هذه اختم او مغزيلا ماني غزيلا توتنهام هوتسبيرس قم خزخلو طوله من تشيلسي يو نو يا سو
1: همونت شما شتم البلاله دي ستول من تشيلسي جو ايكو ستاديوم دي سيدني
0: يا
1: ثماني وطلع التنا شخيش
0: شاب
1: اول اطرا يعني مختمر تخايل الجود سوكت
0: يا تماني طلع ألفي واو
1: تماني طلع ألفي ناشي في شئ السوق هذول state of origin وهذول تماني طلع ألفي يعني في هل interest كاو
0: exactly
1: يا رابا وبخشان تالي رابا شوكولاتة أي شيء تايو طلانة رابا أختد ليفربول ماني تو تخمونه قد ميتو خاطا ين زوينه تو
0: ين اخنا جيرمين طالانا من فرنش قما يخلى سنتر باك اخنا يبخ بعد لاك بت سنتر باكس اخشي تلن فان دايك سو اوا خطالانا خاتم ويلو بقراينا جيك جاكس ادخم دي شماله اوا الى سنتر باك مينا اختي او طالانا بوش جيران باريس سان جيرمان ديناميو يا ليفربول الى برادلي باركولا الى فرنش
1: يا
0: برادلي باركولا اتوال الديل من باريس سان جيرمان هل شي تريل بوسري شوا اختي دوري كتيبه ريتن ترانسفير ريكويست و فيرست تشويس دي ديستنيشن الى اختي ليفربول لتن خكلب خيتا دي بغزاي وقربال سو ليفربول بخشا من بمارينا ذي ويل أجري قامو أربي 5 مليون يورو بتيابيلو قاتل it's too much
1: أنا بغزان بقريتي وغزيتي شماشا أرسنال يطين قريمالة وبتزوزي رابع إنا دول هم زومو بت جونيو
0: فينيسيوس فينيسيوس
1: جونيو باي مي
0: أنا almost داني لبخشان أنا almost بتايل
1: يه بسفارة لنا ميريكو إتو برونو جاميرز يعني همزوم اقبلتي اشتمى شو وما مليون دولة بخراج الفلاح
0: That's right That's right باية اوديلة ديفند بريمير ليك وبخزخ لأرسنال مدري انتي لفينيسيس جونيور قا أرسنال وباوي ساكا مني انا بخشوين شارق بزدايه من ارسنال من ساب مانشستر سيتي من برد خشله بيبي غارديولا رابط مودينا بمارا سرغو مارينا من بر خشتت بيبي غارديولا بشواقه لقسيتي انك مشنه من نيبا قربايت اسرشنه بماطيوه مني قرم لي شو تايتلز من مانشستر سيتي وشق من يوروبيان كاب وول كلوب كاب قم قارم لا سوبر كاب ليج كاب اف اي كاب اني كل قريمه لي تايتلز بمارنا زدوتا مودي لا مدمويون السيتي الشي تريل بوتل طاصر ايمن سير اليكس فيرجسون قم شابق لا يونايتد وخارتا يونايتد خينا مقدم من تريل بوتل طاصر هل دي يوما ليلة بيتا دينا بيه كونتندرز شوق من شي تورق مخزق لهم تيلو توب ثري بس ما جاني هلبت مايكل كارك ايوا امرجنسي كوتشي وتياقاتي قم شوقي لقى خشي تخيطة بل كي تقومت مية ريزولت اينا بخشامنا السيتي ابن مارسكا الى فيري جود كوتش اينا لينا بغزاي قد سكسيد بابتقى بيبي غارديولا
1: أنا تخمون إن بخواتك شو ماشي سب إذا خا مديات خا أي بايش بيالا شنو رابا هلا جت إنا ليه بخ إتلا جود بلايز إنا بخش من طلنا فيش ولا فا ليه بخ هذا بخت شيء ديلا بيتا
0: هدي رودري بخاش لقى برشلونة سو ايه قبا خلطة قمدريد قمدريد بازل
1: قمدريد ايه رودري is a big loss is as big as مختمري غابيولا خينا مختمري time will tell دانا ما مغزية
0: وهو نوز بلكي بابي اوبا ومارسكا مخ ارني سلوت باتي ايشي تقيمت بشاقل لبرمير ليك هو نوز اختي اني كل دوراش بشاق اخلو برمير ليك قا نيكس ويك سارقون
1: اوكي رابع شوي شو ما شكم الفرق بلكي متخلط اتي قشماني بس باين متخلين ولوخ بود كلهم يطبخ انه سنسز بتاعي لا بلكي متخلط عندها قشماني بود سنسز
0: لا لا باقت سرقون فيري امبورتنت
1: الى رابع صناعي لبيلو ما في شماني كنت اربع شمات خا استراليا بت شكلا شماني ونبوسك مايتيا وبتواتا مديانة رابع لبود سنسز ورابع نقيتها لقد اذكر سنسز ومختمري لها بإنجليز إلى compulsory compulsory يعني قارك ودخلة خدس بيرخى فلوشيبا قارك ودخلة فكل شمانة خيانة أستراليا خيانة سيدني هل هذه قارك تيوا حكتاوا قالها يدوا كتاوا إلى مارالا سنسز it's time to complete your senses online كلها online إلى قارك وديلا Rabba Sanaila, you will have a website, does Allah. So their website, Shamasha, is in Khakod, Khakod Qabetu Bas. Adrisu, Ana Tita Lakal il Beta, Lala Mutishimi, Bas Marala resident of this place. Kudile Bahai, you that address, Biaula Khafa, Ati Tazil Tama, the website. Well, I collect here your URL. Three simple steps here.
0: Yeah.
1: We don't have the telephone tama in Shaman. It's a problem. I'm from Malia. That be that. Magbarila. It's a nation. I'm the middle. Shan. It's a rich.
0: It's
1: a between 10 to 20 minutes on the computer and laptop. Example, Hakma Marala Ava, you Mamelok under Ava, Matit Assyri, Yeni Aturai.
0: That Basmagan.
1: Witla Kakina Buddiani in Ailam Sakta, Dus Akhni, you are Christiane, you Pillen Umra, Pillen Umra, Pillen Umra, Lema Satamraka, Shamani, D and Mut Umra Yari Matitu, I choice the Ahale. At least, Yapi Apaula Menshil at least. In a أول خبرة أسيرية فقد لغ متخرج رابع important إلى قد مغزي أخوك ما كما تراي إتلان يو سيدني ويسلن سابر يو أستراليا كلها ومن دنا تاوي هاي رياتك
0: بتايلغ دات وقت اخيته وبتمزم خجبش بالبريمير ليج خمغبان بريمير ليج
1: تغلط خاطر بالشانات وكل شمال
0: سرغون متي والي مقمد انا خزمرت توين اوراها دي ليفيدو بورخت اي اي اوديو انتليجنت
1: واو
0: ايه قمشه مطلع دي بزمارو بانجلز بوت اتورايه
1: لا بالا لنشي
0: اوكي
1: منها
0: اوكي متنا قاتو خديه اي بريشايت قديو خيلا
1: هاي
0: الشيء مرابط مقرون قديوخ وقا كل مخبانة بشمة آتورايا وقاتو خسرقو نزيزة بسي مرابا دا برزت يوالو قاتن
1: هاي
0: الشيء رمشة بريخ هالوخ
1: شينا
0: أبطاتي رابخ باي بيقرا سرقو مكو عم نيواق تمزموالي بود خبرت أتلي طايوتا سبورت شم خلدا ازمرت خي خيت متنوخ خسام مد ازمرت وين اوراها خرت متنوخ تفقتا دي خويدو من يقرا انويه الشمون

مشبيت انه هضرب ديارخ من نوخن دانا مغزويلة سات مني وصرة برمشيلة قدانيم من نوخن تبيلوخن شركاني عما بمارخ رمشوخنا وبريخة مشموية بسقالت انه هضرب بتالقاتوخن بسقالت 2GLF 8 من دينات شابيرة ليفربول غرين فالي وفيرفيلد از مرث مقرون قخورا نزيزم يقرا نينوس منشه شلامي شاريرا قاتو خزيزه

0: رابا سباي بشماي خلداز مرتا عزيزة وين أوراها هاود بسيما رابا قداز مرتا قبابد لبورخة أوديو انتليجنت أي آي هدي إديو ما ميوزك خسناه لبيوايا يعني ليه هم منيتون خدشا فياشا بلكت خكمش النخينة خينا زمارة بجانب بابد لو زمرياتي يو بيتا بورخة أي آي أخشي أول هي نيتس خم مايكروفون زامر وبابد ميكسين بجانب وخينا ليه بيال لا ميوزيشنز لا مخيان جيتار لا مخيان دي كل اي اي انتليجنت بعد لا كل من دي يعني خدش بيا شو بن قال لتلوخ ماست هاو الزمارة اخشي يو اي اي ها يعني ان خكمة قالوا ليلي بسيبا وبالت قالوا بسيما يو ارخت امرخ اي اي ان طلبي من نوخن زمريتون الستيج لايف اذا انا بيطي يعني لا أختي أمرخ فضحيتو نجان وخل أختي يعني خاد خساناي بيواي لاتس أمبليفبل آها دنيا داخل شخلوبي آه انتليجنت ذكاء اصطناعي قال شخلوبة برناشا هدية شمت نيوز بليشان تشيناي بليشان تندواي مودينا خا همزومة مخيل اي اي مر بين شمنا بت عربت بين شمنا بت فارست ادي خد شخينا بالطي بت لشان آتوراي بلكي سو بشميت نر او هندواي تشيناي اينا قال هر او قال هر ان مجوس سبات دي اينا مو همزومة بليشان آتوراي يعني دنيا رابع شغل بلا من ألبا وأمرخ ألبا شما شوي شوى شوي ثمانية ثماني يعني سلمون انجو متخد خمشيش ان داخل شخلوبه وهديا خدش بياش اوبر ايد يو خكمة رواتي اخ دبي اوبر ايد هدي بتايلة بت اني ميمرلو طيار سوري متويونا بخاشلة براخلة جوهابا مصلويونا لدو بيت دبي دي لويدا أدرس أوبر إيت يعني كل من دي أطنبالي يو خكمة روات دون براخة دي ما بدون ماسي ما برخي أطنبالي يعني بليطة مطينا لدي تخمنتا أخشي هالا لينا بيدو رش مايد يعني صلمن إن على تلاوي لخا أكسيدن جو هابا خم خيلة الدوخينة جو هابا مو بهابي إينا شخلو بينا دي أطنبالي بلاطنا تلاطة ريانا اتلا جي بي اس كانو اتلا مونيتر اتلا كاميراس كل سراوند ديلا باتوديو اتنابل لا طريانا يا ولا جمجانو بطريا برقسمو قلب كليا بارتلا يعني اتس امبليفول كود اختويا خد بقتا ويدنو من ميقران ميا شمون آد بقتا أنا مجد إن ميا شمون عم مترابة من زمار دينتية مشمه دينبية جابت أمتن رابة مغبين وميقرنت مجد يعني من سبب هما شخمينا شما زمرتا إيقار زمرتا آتوريتا خمينا يعني آمن دي سوداني لي بود زمار دينتية وميقرنا هدي ابن أغاسي ماني ماسي منشك ما زمريات امتناي زميري لي زمريات تخب زميري لي زمار دينا بتايا يو ديناتية يو امرخ دورت اسري بغزايخ قد هالا اتلم عبدانوتا يورتا الخيوت الدين ابندي بخوار يو البوت اطلاع يعني 21st century خدشا كم خدشا باصورة بلاتنا زمار يداها دورا خاتا إنا لينا بشقال شو بداني زمار يبار دينا بليطة جو عمرخ دورة إسري ليتن بلكي أنا غلطة ون إنا كما منوخم سزقريتون مني عمي كما منوخم مبرتون دوسين همزومو ين بلكي تلا إنا مغزمار تقمتات إتوالا بدعوار يعني كو زمار ديلي بخاشا ليلي بتايخ زمارة بشقال لشو بدو زمارة سو بشواق انا سبيقوتا هنا ابن اخنت لني قارب كل زماري خات دينا بلاطة بزمارة زمارياتي آتوراي بس ما جانوخون هما شام دي هابل نيشوخون وبخيلت على هما شا هابيتون لقامة بشوق انوخون من تبقتت ويدالا من ميقرا انوية شمون وآها تبقت بير شالا هل صعد وتشبرم شا تيم شمخ الخسامة هل بت ليلة من شارة آها تبقتها إنا همون بت مغبيتنا هل صعد وتشبرم شا آها تبقتها بتويا تبقن بيوخن خوشي بتايلة بتايلة خخورزة بريشة بتسهد آتوراية وبتايلة خسامة خينة زم خورزة شوتا بايا بتايلة قاتوخن هل ده دانا خيتا بيمارن قاتوخن خاميت نجانوخن خدي وبصيخة طاريتن بشاروتا وخاميتن قينوتا خيومتن آتوريتا
1: نينوس و تومي جي ماخي داولا
0: ماخي ان داولا بتاتخل شم التومي ميقرا نينوس جو ورطن جو شاريت الزمرة ديوخ اي من طيلو خلقها ودلوغ باند ميقرا نويا شمون هل بات تريز مرياتي سينجل ميقرا وانيا ديفيد من اطرت ايران قما بدلون قاتوخ اي ووردوخ يا بنيساني ومجو بيا وان قاتخليتي اني سينجلز قم بالدطلون من قم قوانة قما بدلا إشاينان وقات أخت قاربا يمن إيه
1: لا شك شوي خمسة وخيشة تهران ويدير إدزوتا رابط إتلي قارج متخذنا جي ريني هو يري لبديز مرت تطول دخيا بنيسانه
0: دخيق ما يروح
1: يعني قد صعية ورت الديور بيم لين مخلط شماش خدش قاعدة تن مريا ليلة
0: بداين
1: دون الله البلغ هنا بتالا أي اسمع أين ورت الديو
0: ريني وتخنو
1: ريني ويدو اللي هو وانيا دزو تخشي أنا خينا أو متولي شمال له وريني جلالة ميري مسكينة إلي خا رابط لي
0: همبر
1: رابط لي قارب يبزوتا ورابه يري لي بتزمرات خينا وتي لمخي لمني قدو خط تيب عنه دي أرنج هل تتيا أبجوز له بشقالة قد تجي قا سنتا
0: خيه يعني
1: أدخناش خمدي خيني أنا بزوتا
0: رابا خدش بخزت أدخناش ماني شم خلدا أزمارت الديوخ خمن دي تشريو قميتا من قم بلطتوا كل إني ساباين ألبي مجو بيبون قا تخليتي خسامة منه خزخ مو ما تخلالو خاز مارتا قد حقق بتخبرانو ميوزك ديو شم خلدا أزمارتا
1: أدبسيما مدخورة أزمارت بيبا

0: مجوب يبن قات خليتي كت خاشت وشواقي خشانة مو بتخرج دا أزمرت ميقرن ليا
1: أشي بتخالدن وخيش التيران أي أزمرت خا قومت بيلا خخوري ومزمالي أنا ما شاء النزمر يدي إينا قصتي أمرخلا توم أمي خادنا مزملة بس خاك السد الدية ويا كتيبة علي شيت إن شوي طلاوة شوي أربعوا قمنا أزن والتيارة ومن خاك مزمليات خيني وبغشي التيارة سجلالي
0: سويلة قصة خيوتة خخورو
1: قصة
0: خبراني الرابة قربنا اللي بدناش أخشي آها ميوزك ديغ بشماي سودنتا وبرشتا يعني بغزايخ قد خاشو خلابا جو شوي هدخ ميوزك سودنتا شليتا ماني نشرك جاوو قدي ميوزك
1: خا أربنايو مخان جيتار إيو من بند جوجوش وداولتي جي لا داولتي ليوا أو الكيبورد مخان إيو من بند جوجوش والبيس وأبو فلوت مال فلوت طلنتو وانا وجيب لي دوزوت عرفتوا لي بيلي مخاي جيتار انا بيلو كتاب نوت ديو يعني خيمة قمضانا لا بها ليو خيمة قمضانا مصاد طيوة متولو انا بني بزمارو مخاي جيتار انا شولي بكتاب نوت ديو
0: زيك ما بروفيشنال سلا
1: نجد بروفيشنال نجد
0: وان يدي بتقمار دلاران جاي غاتو
1: خلينا أنا ويلي أنا تنتونو أنا ويلو بكتابه
0: رابس
1: ما ونود ويلو بكتاب نقطة دي أنا يو بكتابه هو مخان كيبورد
0: رابس ما إزمرت خيتة متخرج باس ورابا إزمرت برضو خيا بنيسان إيوة إتوال خا قطة من داها إيوة خا سينجر ألبيوة
1: سينجر
0: أي يعني خزمرت إيوة مجوب يوم قات خليتي وخازمرت خيتة أي مشي تتوزميرو ميقرن ميا
1: خينا بخشا من يشوي قم أزن والتهران ويدنا يزمرتها قم أزن والتهران يعني يشوي خمسة خيش من والتهران قزمارة إينا ويلو خدش قصة وتيلي الكويت وتيلي لبنان جي قزمارة
0: شو ما خلدها أزمرت بردو خيابي نيساني

0: ميقرن ويا بتايخ بغزايخ قد انز مريات وخلبت ان متخلون كله بخشة من دانوخ بشقلة يلي بيخرابا زمريات وخيني متخلون من دان تبقتن همزمياتن قد بش بشقلخ منه خضرانة مسات شماني بي شمي ميقرن ويا شمون ميقرن ويا بتايخ بغزايخ قد بلخانوخ ويا لي عمخا أمانا خينا آتورايا ديا آن ديوم يقرأ إشايانانو زمرتت قريبا يبن ين زمرتت كل كتابة قداها دنيا LP بريسالوخ مش شي تيبا
1: شيتت شوي اشتبه بخشاون
0: شوي اشتبه
1: شوي اشتبه بل تيلم تهران تيم والدو خيابي نساني بيدن وعيا مجوة بيهون بردخ مخليت شماشة
0: لا تحبي بداية نيد يشكيش متعرفش
1: نسيرا مو ادناش نيد خويلة بردخيلي شوي اشتبه ويداري عنا
0: ها سبرابي خشوي قد اها LP ويداري ميقري شاينانو ايوا شوي تري شوي طلا
1: لا
0: ها شوي اشتبه
1: ادخل من دي
0: رابص
1: بردخيلي متهران
0: شركاني ميوزيشن قداها قواني تخرت بمانيوا
1: خمنو خينا ايشايا وبردخ تومي برخ معي داولتي جيتار خينا ماميو
0: روبن جورج أوبي
1: البيس
0: بيس
1: بس نقعنو خي أخشي غوا أخينا كلها أخينا إيشاي مخيلة كورتي وإيشاي مخيلة
0: ومخيلة كيبورد ومخيلة
1: كيبورد زينا نقال زينا
0: إيشاي نانو أنا خشن إلي خامن أخت متخرن ريني دانييل إلي one of the gifted دي لبيه جو ملتان وقتل رابا أماني خينا أخشي وبي شاية يعني مقروة لخمدي رابا جورا ورابا أمتا ملت أستراليات هي الطيلي رابا سبا مساب إيوه رابا فيمس بزبريات ميوزيك تنجلش
1: بس ما قانو إيوه روك
0: روك إيوه روك
1: إيوه أستالدي أبريشو مدت ريني ومدت بروني بروني إيوه جاس ونينوس إيوه جاس ريني إيوه دا هنا كلاسيك واخدت هنري وإيشاي وروك
0: شما خلدا زمرتوخ البوت شما شويش دا قريبا يبن أخشي مو ماس أمرت لي بدا هزمر دي لبيدو أرانج إيشاي نانو خبران دا زمر تمالي وقت
1: خبران متل رامي دنخا
0: رامي دنخا
1: رامي دنخا متل
0: نو واي
1: وهاوس رابط في السودي الخبرانش قيلة لي ألقو خيمة بيدالي
0: رامي
1: دنخا
0: خيي رامي دنخا بقراي وقاتي خكم الشير تخرن جو شنت اطشيه و مري رامي مري ان الشير مري دخلي بت اتن يولو قزماري قد زمريلون مري شماش مري شريل بش قالوا مني وخبرانه يعني مأجبانه سو قريبة يبن شمخلا من خبرانت ميقرا رامي دنخا وبدرايخ شلام شاري رقاتي اديلي بشماير
1: وحاوس انا متولي
0: بقراي وقاتي خكم الشيري تخرن جو شنت اطشيه و مري رامي مري ان الشيري مري دخلي بت اتن يولو قزماري قد زمريلون مري شماش مري شريل بش قالوا مني وخبرانه يعني مأجبانه سو قريبة يبن

0: هلبت آهزمرت کلی کتاب جدای دنیا میقرن ویمانی وقتی او خبران داد آهزمرت
1: خبران سرگون سرگون خیرت شفقلی بیگو ایران دزوت تی ولی زمار قائل مرنوی هرچی قلب خا خمیدی منو گرگ تمام مثله میری پاکت میری تلخ خبرانه انا یعنی مت میره قائلی یوم بله دخ دخ پشلی میری از جمط جمط آترن قربت آتری داخل زمان ناشو ودنا واس وتوه
0: سو سرگون مرزلیل استرالیا ایل اطراد ایران
1: لا اطراد هبانیه لی
0: ها ها
1: اخشی تی وریقه مدنا آروقتی و شیک ال سورادیان ای بسیمه ای و خناش خناش را ممتنایا آنی و طبیعه
0: طبیعه گیوریس خر
1: طبیعه و آتون توریخ و خش و آپشلی من بشمول
0: ها ها
1: شبقلي بيه تاما ورابط لي قاربيه دوسو ترابا
0: هي خجي شليون بشمول قامت خروالا قد اوباون جوشنت شتي تمانية وشتي وطشي وشوي براقنا بخاشنا قائرة
1: تي وزميرة ازما خزمرت زميرة وميرة و تي وتبيقيا لودي بيه ميرة وشروت
0: إنك ما أختن زمارة دي تنزميرة جو لبت أطرة عراق بتنهرن اديم يما بقراينا عراق
1: عزيزة
0: يعني بيتون تلصدو تبجرأة ديني اب جنجارة طيمتون قبض خاطر زمرتهم تنيتا
1: دقلس عزيز ليا بارديتون بيه
0: هي.
1: دقلس عزيز رابا مغبين سيب ايوا لاختي خطلان فوتبول سباي ايوا خيال رابا شريرة رابا مهمنا رابا سباي خورا ايما جبرة ودلي خزمرت بيه ودلي خزمرت بيه اتش تخرن بتمنو خبرانا قالو هلا دي طليبو لك ماجي من زميرالي جو كالتشر كلاب ايما تيوي لاخا شدرو باري زميرالي لم يوزق قاناش كدو يلم قاناش شابي خالي جو دورا زميرالي بيه تي مقبلتي وسباينا سباي مهمنا عزيزة زميرالي بيه خك متيلو نوي اي مود زمارة اي مود يبايت مدوقت لمري او ليل شول دي وغرام زمارة انا زمارة بدا دخي اكت والي
0: قيرة تقارن تخ
1: الدزوتا سبت نوخزي من ديانة كن نوخزي من ديانة بقيني بلكي خينة بتودي وبزو دا مني اينا انا بدا خمدي سورة خينة بلكي بتودي وبزو دا مني بزوتا
0: هل بت ليتي لسروتا خيكم خوروات دي وقت بيقى بيه ايوة تزو علي مقرطايا طرايا دي بيه يالي امتناي من جبه وشت آسي خينة

0: politik ideen dit lan. Qat hamma sha tkhirena shmu kham zamare di wet khumya zmarta umtanata di la btaqira jo khayt. Idim yuma bghzaikh miqran bi shmun. Qat tirat et khazamara kma alsayt la idim yuma قد زمارت ديان زمرت ديان مقروي ازمرت امتنيتا تاخدن كي مقرويتن ولا جو لبت اطرا يعني ليه قيت اقلو خي من تخزت خزمارا جو استراليا بزمارا جو امريكا جو يوروب بالو تو اسرا زمريات اندن اسرا زمريات خزمرت امتنيتا لبشمايا
1: زي مخلات شماش خمت خلنجيك ما تخلق لحساب اتوا او تبيدها لزمرت يا جبت بطنهر يا هي بالدارة شي من ازمرتها اي أنا بش بزمارن وا سرق هند بارتي جو هند كسر جند عديو شو ويليام تيل مرة خزية مخلة ليلة خقرة لين خزية خزمارة كالي خاصة زمريات أمتها وبيجانا كتيو دينا بزمارة زمريات أمتها تامة وأوش ملكو ملكو شم ملكو لي منيخة لمسكينة على ما نخلة unfortunately أو غزيلي أرجي إيد الآن بخيا برترق لي تيري صوت أربع قدم تيري والا تيري مريخون موديو قصته آثارات خا مرنوي أختي طلب خمط لبتي منه بليز قلت لي أنا خيك ما خبرني يا وإنه ماس زمرت له أتقالي من دخلت له خاطر أختي لين وضيع موديو لين وضيع بتخا individual جبه وشو لي كلنا إديوا ما دم يولي خبر قالي يولي قولة قالي من دخلت له خاطر مريمودينا مرة يا جبت بطنار يا هي بالدارة بالت لأمتن من خشك البارة بيأرخت بالخان وبس إتلان شارة يا جبت بطنار يعني مت مرالي أو قالي إجا أنا شو لي بخايا الدوزوت شقيلاني يوم دتري مريتا بخيلي تليفون وآمن وخينة تيلو كسن مش ميالي بي وزميرالي جو شيكاغو مخليطة أمر خكبت إنه بزمارو شخملو بلطلو
0: لا تيل سودو
1: لا لا من خا ليه لا ودوس مني أنا زمن قا خا جبا
0: ها يعني
1: برمودة أخي
0: يعني قتلة الله قد بزمارت وبت خا جبا
1: بت خا جبا
0: أختي إدي ميوبا ميقرن ميا بسزجيرة عمي إن أمرن قاتو قد ترابة من كتابة قطوصة بكتابنا زمرياتي أمر قطوصة إيمن خا جبا بلاطي للبارة يعني بعد اللي خشوا لدونا بزمن ما تخورش من الدو جبا
1: ليت خمدي بي أختي ملتا ليلة عزيزي أنا لي أنا خازن خد أنا بصباي مني ما خنجو خاصة الشريك مني بوزو ده قتليب مني إينا خكمة لينا كباب هذه موت سبب بي لقملو خاط بلطلو خطر طلاقنا قملو بلطلو فرمود أخي أي جغت ولا لي برادك أنا بيلي أزن تبقنا بي طلبنا بخلطة يعني يخون كلنا معطورة إن زمن بس خجة بي ون جرأت وزمن بس دوجة بخينة ون جرأت مول بيو ليت خمدي بيو باب
0: رابع جمدز هر آها إيلا جو أمرخ خيم بارسو باي نديم يوما أخنا نجشوق إتلان رابا من جب لخا يعني جو دنيا إن أن جب كلا بلخي غدا تخمنتا أخنا مو باي خينا
1: كل كله باي
0: نيشة إلا آخر
1: خمدي هي عزيزة جا قمولا أنا لبن الشماشة يتمدي لبن شو من هذا خباب يعني أت بوش بلد مني لبن أورخ جو يمريشان إهراد ومصرف إتلي قارب كله بزوتها إتلي قارب كله
0: إتلني قارب ميقرن مية بتايخ اللي ميقرأ إشاينان والبوتشمو شويش تبلخ لي عمو خرطة بتايخ ال
1: ريني
0: دانيل مصدر الإيواء ثماني إشتوى
1: لم بتخارب جزوة الشماشة
0: زمرت هي ثماني إشتوى بلخوالي منوخ الكيبورد ماني تخرت لكيبورد منوخ
1: كيبورد قد كوشي خالد
0: أنا شمي بضاين
1: مري
0: شم مقاما ينشم ترين
1: شي مقامه ودتراجل
0: مانويل بولس
1: بس ما كانوا خناشا وبول اتمجت اذا تتولى وجرب من بردخ مني قد خي خي تمتيل بليغا ان شاء الله على المصير
0: مانويل بولس بليخا منه ناخذ خالد من خيوة دراجل
1: خالد على ما نخرج نور بروديسا لاختي لازم زشقل مني خش لمويله خم خان وين مكان كيبورد آمن يقول لزوز يقت ما خير مني جزوت خارج ما غبوا علي أنا شيء ما غبن ولا أنا ما نخلق نور بروديس أخشي قبل تقبلوه أنا مدي أنا قوم له
0: اتلوخ بيز جيتار ماني ويتاخد لي
1: بيز بخش هنتي ولا بخش لينكن لينكن من منير سيوا
0: منير بنجامين يوا منير صون
1: منير بس ما كانوا خير عزيزه منير هي
0: منير اهز مرتا الى شمو قطبت انوي هذه شميرا
1: هو انوي مكرمانه ماتا
0: هذه رابه من شمان مارينا ان هي شمون الى زمار ام تنايا زمرات ام تنايا كي زمر شمخ ميقرن ويا شمون داخل كلاسيكال شيخاني يمور على جو زمرة أطراء الدين هذه فمزمق بلت كلاسيكال شيخاني ومودرن شيخاني تقديم يوما أخنا ولا أنا رامليك مترقدة إينا بين فرشخ زمريات قمتها الشيخاني من زمرات هدية شو مخلطة زمرتها خقطة منهم

0: أهز برتا من قم خدشم يقرن ويا شمون ماري وقاتي أبايا إلى خا قصتي لأنا أجوب أن أي قصة دخ مورال غدا أهز
1: برتا قطفان قطفان أنوي وقباني توالو كرماني إجا أقيل داخل بيو داخل أي برات بيو لي وقبيرون قبير أوضا لجا وقبير تهراني وا
0: ها أنا شو يلخي سبلخ يازي الملجورة تنخلص الملجورة مريتلاو يو ملجورة في قبخة خمتة
1: لا يقو أرمي وا وقال قالي وانا في داليز مرتا
0: خيل ميقرن ميا اهز مرتا ريني دانيل في دو ارانج قاتو جيتار سيوا ريني دانيل امان والبولس منيري ومناخت خالد متخران بتاي خرطة بغزايخ قد من البوت شموت ماني اشتا وهل شي ترى البوت لا انو يا شمون لغ بغزايخينا يعني قربايت شو وصر شنه شو وصر شنالية من تماني إيش دهل تريل بوطلا يتد شماني مغبان وخريبنا منو خمارنا قتليل إنوية متى إيقارة بلطو نزمرياتن قد شمخو بزودبت إنوية شمو
1: قوميات تويلو اختمرالي قلوخ شماشا آين موود لقد كالما بزوتا أرخاقس قدوة لمزمارا بتاونا شقانا دي إتلي قربا خا صرز مداتي اللي أنا كامل خمنوي لديوخ إلى زمرتا زمرتا بسيمة إن إتلو طامة وإن خا خا هنا يعني أو شكله بغزان بإني
0: آتن قولوا بزمرتا يا زمرتي الجيتار
1: خازخ
0: هل بد أي زمرتا تلي قارة جورا قد نية شمون بشقال اللي خبران مني وشم داها زمرتا إلى الصورتا
1: يعني شكل
0: لا صورته يعني شكله
1: شكله صورته ايه
0: من سبقها الى هقوي خاجه شوقي اللي بشكله بيتي وبتخاري لي اوهاتي اخنواتي وخطواتي قمد عن وتاز مرتا كتيب قانميه شمون شيترال بوتري وبلطلون حكم زمرياتي بشمت صورته يلي بين رابع خشوي قد انا شقيل تخمنتا من دنزبرات خاتي اخشي بين مضم قاتوخن انمية سهاديلي تري البو تري اهز مرتكتيون يعني من قم تريسرشن وبسبارخ انمية زامرة باقد نقر انمية

0: شماشة قبلوتا لرها تجيو من
1: قال تخمن خيد نبيان خيد هات راب السيما
0: ربي في قارب دنا خبراني مدبوينة الهبانية
1: هالا نورق جو خبراني خيني خمن بتواتي دينون راب موغ بدي من كتي وقاتوخ بماري من حقيت الداها الشكلة بهاقنا قبنوني وبناتي بيت اتلي ليلة آها موطاني ننوي لمديتي انويلة ادمتلي بقاربوتا روخي بدير الكسمو غبتي بجرنت الداها كياني بيوان ياخل خيوتي
0: اي بابا
1: آها زما تبخيل دالها نوية
0: دودنا شراشين
1: يعني قولي لقشماني وقاتي من سبب بريشون قاتل
0: يقولوا أي زمرة تخاكي ذا أبو الكتيو جازي لأي جي خبر رابع بسي منها
1: ألبرت أيزاك ألبرت أوراهم
0: ألبرت أوراهم رابع سودان كم مدى مرة
1: ما استخد حكمة خبراني منه
0: ايه ما استخد حكمة خبراني منه

0: מתמירי שוק מתוכרונית לילה ילם בתחרון כן יש משהו
1: חיית חיית חיית נויה מיתר נויה من قمت ختمخ الزمريات وخسيدي دي وتبلطو شي تريل بوطلاخ متخران قد بدياري ود بزماري ود من برد خدش خيال وخويطة و ماس امرك لي قمودي وقمودي اها كليتة تبيلة وخيال وقمودي وكريبة سقيدة من سبب شمانة اتليها قوتا جارقط انا تلا ما تخرت الشمانة انا مري مودي وقصت قد اتن كليل وقار بسر شنو مروخنا لي زمرن
0: دينو بزمارة جو سويدن وجرمن داني ماركيشن و كنت اقود لي بيت أبي أوسكار عزيزة مخيلي تليفون قالي ورأب غديرة قد عزنوا دوزو تخشلي خشلي طامو أو مريزي قالي بارتية خمنو ورأب بارتي من تيانت بتويا و اجا مريقم شارم بت بارتي تازن خزن أبرات خلتي خلت تاشا آشور خشلي طامو خلاصة زمري بين زمرن و لاوي خشلي كندا قد يرتي لشغل أورنوا مبيوني هاي بسيمو تيلي شكا اللي ختين زمارة من هادخ قملي خجا خيتا شقلي طيارة من لمصي لخنا لا
1: سود وخرق
0: سود خاجة خشلي سودي شقل لي خجة الطيارة وشقل لي يقول لي تري ألف أربع مضراري وانوي تيكت من كان سبلش وقل أورنوا دي وشكل اللي من كان شقل تري ألف أربع مضرار وانوي تيكت لسدني لخا خاجة سقد واري برادك
1: واهبي لكليت
0: واختوي لجي بش راب زمار أماني خينا غدا بخشاون خكمة منو متكرت وشماشة قبل أنا متكرم
1: خكمة من زمارتي أنا لخا وبيش أنا مضر
0: من حاجة
1: خيطة
0: هي أيها لدوس
1: سو آهي وكليت وخينا خار تشكيرة شمت على بديارة التريل بوطلا من برد خيال وخطش صابويوت و آها سيديت برسلوخ إيوا أو سيدي قمايا من بر ديوت بعد كاسيت و و LPs قوانة سبشي تريل بوطلاوة شروكي لمنو خاخمتا جداها سيدي ميا قلت لينسارو
0: لينسارو ازمرتة هيبالة هيبالة
1: شما خلد ازمرتا و ازمرتا الى خمس براتي راب السوداني ومهنياني وعماية وهل بد بدراك شلام شاريرا قا زمرتا مغبتا لينسارو

0: مشروط انداز مرتب مارن واقعا ویشمون من و اخن جز مریات دیان جو امرخ پیشی وقتی امرخ شویه و اشتیه هم ماشا ایمن برات طلب طلا و بابو لیه ولا یک جنویت والا سو آهی و خم متخرنیا یعنی راب سدانا انداز مرتب تریل پوتلات متخرالو خم زمارتن موهبتا لینا سارو میقرن ویا هز مرتب مدرب دیاره ود من ایشاینان و خیلی خیت پلاخته مودی و نیشت بیت و مدرب در خلی ایشاینانو
1: چپک لپود آله مدرب اساس یادن کم تختش پیش ولی بن خم دو خینا برای مدرب چپک لپود آله و ای مقبن وانه بر مدرب سپان گزیشنی وانه مقبن گزیشن سپای چپک لی بیه و خیلی خیت مدرب خملت واده مدرب مدرب ایتلوس مدرباتی مدرب هه مش میه لی بیه لكن مش من يرابه بيه أم بريشيلة أدوزوتا على إتولي إصرار دعنا يبا لا أم بريشيلة برمي أن غرس أي هبة لا هبة على ما يخبراتها وبزمر على مري أوكي وأم أم بريشيلة ومرة خي غيتها
0: يقرن ويا من كم أورنجو خا دوراشة عمو
1: وبروني مخيل جاز خزمرت الجاز اللي بروني مخيل جاوه
0: ها رابس باي أهاي رجو سيدي تريل بطلات هبة لا هبة على أختي بت اورنجو خدوراشا عموخ بت زمرياتو خبين خزن اديم يوما زمارة جبارة مخنوية شمون اتلو خراب زمرياتي كتيب الشير حاضر حوازي بين انا يطن وراب من شمان بيطي قمودي اها كليتا يا رخت دي من اترال بوطلا هدي همزو مخترال بور باسر اني خد السرشن جارك اتن لبا صورة لاسي دي سابي باتو بريسا و باتوا بوش النزمرياتو من سبب مبشو ممتلا زمارة ميقرا وضية ادي ميوما بالت كت خد السرشن تري سرشن خسي دي باي خزخ جنايت ماني دا زماريلا ين جنايت سنتيلا سنداني قدو زمارة اينا شركان جو خمس مريات وخينا بين اي همز منا من قمت ارقدا دور عشان جرمين تمرز مرتلا منه بين اي زبرت شو مطلع بين ها قتل بدا زمرتا ايمن يو مشيتو مسب انا بياني ليطنا شو مخلا اي زمرتا
1: unfortunately بي زمرتا لبي لخ تخرب بي اخوالا
0: شو مخلا اي زمرتا شو مخلا

0: آها إلى زمرتن مغبتا وبخيلت على خيمة بتأدخل عاد بقتن عم يقرت جرمن تمرس مجد خمس زمرياتي واتوالو خمس مرتخي تجداها LP سينجل LP شمخل دا زمرتا
1: يلا خبره نتخارج

0: بخلط بطلابك أختي أنا زبراتي ميقرنوية مشي تيبا وماني ويدو قاتوخ أرنج
1: أرنج نينو سيوا
0: نينو سيوا
1: نينو سبارخ ماي نينو سيوا و تومي مخلق أو داولة وباون
0: آها
1: و لم شي تلم بالخال
0: إيمان تيبا رجربين لخلا
1: إيمان تيبا رجربين
0: تمانية باشو
1: تشبق لي بيو هي تشبق لي بيو ويلا همزمتا مرة أين مرة ين أنا مري مري بيت ودن خزمرتا زمرخ موض عليه مرقم لا بخشام يا أنا بقرأ يا أنا بقرأ هم اللي خيشن بيتها برك مواصلتهم خيري تليفون مري بين أتمش منه غزمرتها وتيلي هاد خيتوالي سودة ملخمتة رابس جلدة تيلي بار مش ميالي بيو مقبالة مرتو زم وبتازاوة يوم دتري بخشام بتازاوة تيلا قشنا مبلالي استوديو وداولة ليو منها تيلا وبلطولة اوف بيت خاوري تشيبخ منه وليتو لا كيبورد لا خمدي لتفا خمدي
0: عالي يو فيري بيسكي ولا شيخي وشو متمنية اختي جيتارس تلني قاري نينو سيور قد مخي اللي رابس انت جيتار قد ازمار
1: از ويري جود جيتارس
0: رابس قمت رابا خيلت ميوزيكي والجيتار ميقرنية ليو كيبورد
1: لا شيك دوسي
0: خارطة جثمانية
1: خاصة إما تويلي مني شاية ومني نوس من ريني
0: يم آتخ نوية ميقرا نوية آتخ انتيلة خيومة شرك لتيلة زمار ميوزيشن أخ ميقرا جونسون بابلا تيلة الأستراليا وبخيل طالها خيوم بخزخلة بقربة دانا جونسون بابلا لخي أستراليا أنا همون يمن أختهابي ميقرا جونسون بابلا جو أستراليا ما صيتم بالخيتون مو داري الخميوزيك خزمرتا قد أبان هاي اللي خد خرونية منه
1: لا شيك إني تلسو دزمريات دي وأنا أي اللي خمخيانة دي أبان أخدت وانيا دوزوتا إتلي خورا لخا شمشون بيوتفول قمو دور إيشو باروتا أوتونت إتلي إيشو باروتا إدوار إس بيوتفول أو خوري شمشون شمشون برونت خون شمون واردة برونت خات شمون واردة is beautiful saxophone style قمو أن في شركة كلها موضة ما صوت خمدي رابا صودانا
0: خير
1: إن ودخ ترينينج لا استرداوي إديو هذا خمدي تمر هوي خمدي خينا يعني ماري نوية أدخب تودت برد هوي قصة خيطة عزيزة
0: ميقران مية إن هازران مو بيت أمرت بود بالخانوخ عم أمانا ديوت بلاخة مني أنا شم ليه بين أمرني أختي خوش أمر دوت بلاخة الخسيدي خاتا أتخمدي إيتني الروح
1: إيتني تفق لي الدوسة إلى جوني بريخة أنا كل ما غبنه دوسة زي ريني بروني برخماي نينوس أنا ليتلو دانا ريني بلكي تعبير دانا أختي جوني خجلم دنو ويلا قصة
0: ليلة ويتا برسد فعلق من أقمل كي جوني
1: جوني لا لا ليلة ويتا تبق لي بي مش ميلة خيك مزمراتي قال ناشب رابا مقبلة ات أنا مزمراتي رابص رابطي لسود غزيلي ولا بادا خسي خاتيبقى خخينا يمت أنا مش ميلة أزمر تبي مرنوية بليس أدخى لنا لا بليس صار ليلة بليس مرنوية قمرت وادو وأنا تي وزميرالي ودلي خمدي رابطي لسودي منه الدوزوتا
0: يعني بخيلت على هذا الشم خمدي خاتها منه
1: خبق لخبوخ ناباسو خطلب ناباسو خبق لخبوخ خدرش بشخنت تفغرو أنا خبران التازم والتوئي الله بصدعنا التازم جوني مغبالي وخينا من
0: أمور
1: جربوا ودخلوا
0: ميقرنويات هما شيء بلد السوربرايزز يعني هابيلوخ من يعني خاتي قدو زون الديم يعني إما بلدالوخ قاربا يابن شويش دا باردوخ يابي نيساني شوي خمسة بغزايخ قاشي ترال بوطلا جوتمانية نوهار البنيتا يعني هما شيء مقروة رابط مقروة بتقاتم بين بقرني أبو قارخشي متمارا شغل خمان يختكريتا وشمخ خمز مريات الديوخ شمخ لازمر هدي لي بيه شركان عم يقرا ايشاينانو وبديرخ عم يقرا انبيا شمون مش بيت النهضره